0: امي فنجرن جبر ام جبر شريوان رفيانو دركتني ام نكارن بنجي خو ايدي خوتي خناف دستيوانا اف برزغريجي دهوليديو حكومه سوريا اشخا وكب اوايك فرميج جبو كانال هشت اشكركر جو اودي ادريا وزارته هندرين ردانو ستاندني بواردكن طاغو تشار سريه كبيبين
1: باش جالك سباسكم افين شيخ مزنو تشغانا مج حسكي روجيف جمره فيغوت سباسكم ديجن دمباش خبط خشبه

0: شتي خواردنا ما برنزولون وشكرا وشتانية يعني جملتي تي أواني لسا داخلية داني شيتو ما سكاتبي وباوك يكاو براكشم لو كاتي أروى موتو شتي في ساري كيبي أروى
1: أو كاتي خوي لكوغا كنابي باوك
0: أروى ددقة في جوا أروى وتي جملة تقيق بو وتي هيزنا الكوغا من نبوة وتي روشم تقام يعني روشم تجبف روشم موتو تجبف روشم وتي من تقانت شيء وتي أنا والله كاقي من لو كوغا كيتوه وتي هاتم آخر زمان بو بس قول لي أنا كوغا كوانا
1: كان جنج لوي كارا كان جلك هاك محمد وكاخوي
0: تقريبا سيت وار كسي كان وتي نفري حاطة جوا بري فورا وتي بمني قود نارك ايش قوريني هروك وعكا محمد ايما يا وتي وتي بداني سرت شوك سرت شوك وتي مش سرت شوك وتي عدنا سرت شوك وتي كريكش كاكا مرادش وتي لولاي من ابو وتي كاتي غمزاني او هلا فيلكا وتي قولي لي رينا سواني كوت وتي ما ادري شو اسال الاخوان العرض ابو وتي اوي كاجي فورك ايوا بيا وتي راس دار زريجي كل بكرك يا ملبان ميزكيا لا تستخوي كرو من وتي هتا براد ومرادي هم هنا يا اخوارو ماشي بقول لك قدي وانا ده هلا هلا يكردو وتي هيش تيك شيت يعني وتم دعش تشابتي هنا خيرتي اين ابو كاسيتي انا وانزا وتي لدار ودهات قليكش يعني لجورو دان ابو وانا كوغا كتي انا
1: او كسانينا كوغا كبونا عملكان همو يانا ناسن؟
0: ايه اي بونا يا ناسي
1: هل همو روجي لوي كارك؟
0: بالي بالي
1: اي مشتري خلق ديد ولا؟
0: وتي سيان يعني وتي دوان سيان يشان وتي خوي عند ريان كذا دروا وتي أو كرم أبو وتي تدانش أو وتي أو يدانا أو كاكا مراد جلو لابو كاكا مراد كجرا أميج وتي إنزا هنا كي بمنا وين كرت هر أوش خوي لو يدا لكاكا مراد يدا هالصورة اللي يشي دا إنزا وتي بو كرك يمي تي كرت كرك يمي لي دا غان كردو مشكي تقاندو بلا من عليك أواد بتواني تبي لسر مالو حالي خوي كاسي
1: تمني خوي
0: تمني سواردا 2011 دبيت سنة دبيت أمنالة سيبكا

0: يدلونا ايش يعني بو ام لولا كان قلت هي بدلي تو هذا قلت اقا
1: بدلي تو على السودانيه
0: بلي انا شاكه برادر انا باش
1: برادر باش لا تو كي
2: تاكيد برادر يك بو خوشي نا خوشي قلت
1: اي لايتو
3: اي نس
1: لا خوشي نا خوشي قلت
3: بلي سام سيانه دائما بيقول ما كرتونها
1: لا خوشي نا خوشي بكون
3: بحمود اخي
1: يا ربي اخواني من فانسوركا

0: السلام عليكم.
1: بعد دس إيش برمين تخوا؟ بعد دس أنا ودس يا كابي. آه. جا السلام عليكم. بعد دس أنا ودس يا كابي. إن شاء الله اليوم دنيا ولو دنيا. آه ودس أنت يا كابي.
2: إن شاء الله.
1: إيوه شيء يا كابن.
2: والله كشكان يجي.
1: أخي غزمن يان بيجان.
2: والله خزمي.
1: غزمن. خزمي باش نعمتها. بيجانش أكل باش بير نعمتها.
2: نعمتها.
1: وايا.
2: والله.
1: أمر باسي برادركم. برادرتي استش شونا.
2: برادر دوشد نماويسا. اگر یکی برادری چی بیاله هارونی ویک برادر اگر بون آنگاه دعا که او برادر تا اگر دعاش نکه وی دقت نابید یکی اوشانش نماآو دمی کم شانه همی بور راهم دنیا ل دعای سالی هشتاوانی

0: دولار ولا بين سيودو بو 50 حكومه استفاده ليك بنك استفاده ليك كواتات وانا او كم يكون نقصيك هي بيبر كاتو اگر هاتو لشان روجي دا هاتو ايداع هبو بو بنك كان معناه با ايجابي اشكيتو وبك لدا هاتو سعر الدولار جي جي بي استقرار بي اوغلو يكو برسبيتو اگر قسي كي باش بو خلق بكين اويك ايشي بدولار نيه اويك ضرورات ايشي بيديه بقناعتي من ام يقدر رجب واش معاملنك او باشتر وقلوي كوا يستحل بحل بيبكا بلا ماري دولار ما
1: اگر جناب دفر ادعها به خصنا بازار دولارها به للاين بانكي ناو دي عراقية وبقوري او برارة تازيكا در كلاوة كواتا ام ناجي جيري كيزاهي لبازار سليماني صو شصو بين شزار تاسو حفتا هزار دينار جروي ام بيانيا ام دا بزينة زوري بهاي دينار هروا ابينتا ويا هنگاو بهنگاو بهاي دينار رو لبرزبونو اكالا برامبر دولارا بقويري او براري كامرو در كلاوة
0: السبر راستي باقي مزور بدرستي قصب كين او ايكا تحديدي برزبونوي سعري دولارا كاشتا دو هو كارا يكم او اعلاماني كوا كاربو لسلو اشاء كان او دزقا راقياناني كوا يعني مثلا او نوعي لقازان جواب دوهم كريار اگر امرو كريار صبري كي هبية تحملي كي هبية امرو بوستي ام يقدو روجة بشوشوار ساعاتا او ايكا بيستيتي من يقساكم يعني شنك الدنقوي برزبونوي سعري دولار ايما بيستمان بيش قران كاريكا خلق احتياطاتي خوي كر يعني دولار لبنجاو بينجاو لبنجاو شوارو بو شاستكان او بوك خلق دنقوكي بيش امرو كقرارك درسو او بيش او دنقوكيان بيستبو لبر او ايكا بيسي بدولار بو هاد كري تاني او قصية دوبارا كمو بشوشوار ساعات بوستين لا يستوى تايك دور روشي كب او ايكا ايش بعد بدولاري ضرور نبي بوستين لكرين بزانين داها توي عرضي دولار شو نبي للاين بانكي مركزي هو اقر اداحبو لبانكا كان ابو بانكا كان بقناعتي من جيجي لبي لسعري كان لبيني سعري حكومي وسعري حكومي اللي واني او باري بيان جزار ناري فرقيه بي
1: سباس بو بونكرنا وجوانا كان برجاما نترين قصو نترين زانياري على بازار الدولار كي شاري سليماني بلا موكو بيشتري جوتم امرو يعني تاو كي سا تشوليك ماتيك ببازار وديارا بمان رنگا بوش بقرتو كوكو ميوانا كشموتي رنگا بشك لخلق تشاوري او كان بزانو دوخكا برو شا راسيك رو برا ركا زور تازيا و جاري برچاو روشنيني لاي خلق آيا لبانكي ناوندي عراقية و تاو كو دولار دقات دستي خلق بو مرحله نیکا روا اگاته بانک کان بازرگان کان ک نقلیه کان دی گوازنه و رکارو هنگا ورده کاری کی دیتل یم بابت چونه به بو بشو داون شمانان چاورن دنوزان دوخته بو چو روا بلچو هنگا ونه او کار روجانی دا تو دسکنو به مملکان بکرینی دلار یا به فروشنوی دلار
2: زور باشه زور سپاس بو زنه رکانی ها کرم ګوران لقمان په امریکا نه هشت لسلیمانی ولا قلم دابو باشه وشانه کی زور کورد ورګرینو سری کارجمیر بردامی پیین

داخرو وادكن هميشة دلمية اما فلوريا ستينوية خونيكي محاو كساوث كردستان جروب بديهنا فلوريا ستي شارك لنا وشارك.

0: جوك وما جمان بكرياني بني امرو عمر حكيم سروكي روتي حكمين اجتماني بسردان اجيش دكركوك وما يدورو جيج عمر حكيم امينيت هوا بقرس انجيريا كوبونيوش لقبة بساني حكومي وحزبي شاركش دا انجام ددرا وخدي عمر حكيم لا رقي فرق خاني ندولتي كركوك وقشت الشاركة ولا لا محمد سمعان بارز قاري كركوك وجماري قلان زماني أنجماني بارز قاو تشينو تيجر جاوازا كانوا بيشوازي ليك راو دو أتريش سرداني أنجماني بارز قاي كركوكي كر لقل بارز قارو جيجري بارز قاريش دا كوبو وابريارك السرداني زانكوي كركوك بكا لقل سروكي زانكوشا كوبو بيتو وبجوري أجندي سردانكي عمار حكيم بو ماوي دوروج لكركوكا منيتو لو ماويش دا بجيا لقل سروكو أنزماني بيكاتي كورت تركمان وعرب وكساني بسبور وشارزي شاري كركوك دا كو أبيتوا أروال دروجي سردانا كيدا سرداني فرماندي أوبراسيون كاني كركوكا لقل فرماندي وكارمنداني دزقامني كاني كركوكي شا كو أبيتوا بخلصنغاني دوخ يمني بارزقاك دو أتريش حويجة بسردكاتو لقل عشيرة عربا كانيش دا كو أبيتوا كلي دراو بمبابة زاناني زياتر ورقم لاو كارم نبز مقدات بأمريكا نالهج لا كركوك نبس هر لا درجي سردانا كي عمار حكيم كوابريار يعني بو ما يدوروش لكركوك بمانية توا يعني بابلين أجندي سردانا كي بتاواتي فولة يعني برلا سرداني جرينبو لي لا نكان لساد يعني عمار حكيم بدر لويك لقبة بساني حكومي حزبي شاركشا كو أبيتوا جرينب ترين برس براسي نبس دوخ يمني حويجيا بيتان وايك أمرو سرداني حويجيا كي خود بو سبيني جي غلري
1: برجا سلاود لبي البت عمار حكيم سرداني خولي هي بو شاركان ترسال رابردوش بعمار شي وعد كركوكم صالح سرداني كدوي عمار حكيم خودي خوشي ببرساني راغاند ولا كوبنوي دا ببرساني اداري باريزغاي كركو وتويتي كمان سردانا كموكو سرداني شي اساي امويت بردوامي ببيوندي كان بدم هاو شوي الرابردو داخل چی بو میوانی د چونه سردانه چند است کال بوته و بن میوانی د چونه سردانی شونی کی تر خزم دوستو کسو کاریان یعنی تا را دیک بو شوی نوی بردو کمن شو کو اوی کا کرکوک به شهر خو مو شهر چی عراقی به خزم کسو کارو دوستی خو میاند زانم هاتو مته ر سردانی یک دکم بو پر پیدان به پیوندی کانی خوم لګل خلک شادی کرکوک بلم ل دوای امتانه یعنی اوی کا ل جندای سردانه کی داد دکوت کوملک شکی تر اوی شوی کا پرسی سردانه کی عمر حکیم تنها پیوندی به سردانه ونی بو چند لاینی کی سیاسی یعنی بو لاینی کی سیاسی او بابتی کی سیاسی بلکو یعنی تواوی جونګکانی له خو ګرتو یعنی سرتا که هاته کرکوک لره لا پاریزګای کرکوک له بالخانی پاریزګا له لاین محمد سمعان پاریزګادی کرکوک ربوارته هاج اگری یکمی پاریزګاری کرکوک و سروکی انجمنی پاریزګاو جګری سروکی انجمنی پاریزګاو ان دامانی انجمن و جګلو بریوبری فرمانګکانیش لرمون پیشوازیان لیکر کوبنوی کی انجام ده لګل چینو شو ترجه جوازکان ل برپرسانی اداری و حزبی و حکومی لیره دواتر که لیره لپارسگای کرکوک درچو شوزان کوی کرکوک و بریار وای دواتر بچه تلای برای ترکمانی و بچه تلای اکیتی نشتیمانی کردستان کو بنو انجام دا اما لرو سیاسی که و لرو حکومی که لیره کو بوا دواتر سردان سیاسی کانی دست پیدا کاد و جگه لمانش تنانت کومالایک سردانی هی هاوشوی سردان و پیوندی کومالایتی سردانی تواوی او هوزانه دکاد لکورد لعرب لترکمان و لگل کاکه کانیش تنانت کوبونو تایبتی هی و سردانی اندکاد تنانت لناو کوردیش در لگل چند کسایتی اگده کوبونوی دبیت وکو کسایتی کسروکی وزنو یا کسانی ناسران لناو کورده لناو عربیش در بهمان شو هاو کاد جگل من سردانی فرمانده اپراسیون کاندکاد کام سردانی کل روی سربازی و بوی تواوی چینو توشکانی کرکو لخو دگری سردانه کی بردوامی پی ده بو ماوی دو روش جدول یک یان خشته کی چرو پریدانه او بو اجندایس لا اجندایس سردانه کی دا یعنی همو کاجمیر کوبونوی چی لگل لاین کی سیاسی یان برپرسی کی حکومی یا خود کسایتی کی کوملایتی تنانت کسایتی کی سربازی بو بریار وای لماوی ام دو روش دا تواوی اجندا کانی خو جبه جبه کات و کو سردانی کی آسای خو باسی کردو و کو سردانی کی خولی هاتو ته پاریزګای کرکوکو دیوید سرجم چینو تو شکان ببینید
0: زور باشه سپاس بو زنرکان یو کرم نبس مقدات په امریکا نه هشت لا کرکوک دوه زنرکان تخسرو سپاس بوته

باشا، جاء أمرو حوتي أكتوبرا أو روجيكا قردلولي أقصى وزقيكي مجي خستا نوتشكا كبروجيكي برغريكاري حماس بو كخودي خوشان نالينا مما فيكي ياسا كدولة دروس كان بايتختكي قدس بي أوشي لدي منا كان دا ديبينان كامرو يادي سيصالي وداوكي حوتي أكتوبرا لسرو بندي راقان ديني أو راقان راوشي كحماس بلابي كردوتاوا وكل دي منا كان دا دبينان أمانا كالسوكاري أو قربانيانا كلو روجدا للان حماسو كوجا يعني لفلسطين بتعبد لغزة خلقي كي زور واتا خلقي سبيلو بيتاوان كرانا قرباني عزاران كزبريندار كرا جاو ديمنانا شكا ديبينينا وشيني براو شوني او فستيفال ابو شاري ريما كا با هزاران كز لوي اما ديان هبو بو جراني آهنگو لبرا چك داراني حماس دان بسر فستيفالا كدا جماريكي زور اسرائيليان كوشت بشكيان دزگير كردو ببارم تايان گر تاوكو ايلها بچن وجبه لغال حماس ركوتن كرابو اوي بتوانن بارم تاكان آزاد بكان اوش ويني و قربانيانيكا بدرجي امسي صالة اوا بمجورة يادي او قربانيانا دكريتاوا طبعا يكيك لا ديارترين يعني بشاتكاني دواي حوتي اكتوبر وكو ازانن يعني رداوكاني او جنگه که لناو چکه روی ده بطبتی هرشکان اسرائیل بسر ایران بدوی خوی ده هنا دوی اوه هرشو اپراسونگ لدوی اکانی امریکا و اسرائیل بسر ایران و ولامی موشک و درونکانیش بسر یک دیل رگی با امان جگرتنی اسرائیل و ولاتانی ناو چکه و اما گرنگترین او روداوانه که لدوی حوتی اکتوبر و بسر روشلاتی ناو راز ده تو او ناسا قمگیری ساب دیکره هموی لدوی ام روداوانه و زیاتر پلی هاویش برو ناو چکه امش دارماني دا صلاة بشارة صديشي لكو تلدوية حوتي اكتوبر اما شجاري كي دي كامر وداوي كي دي كي جرنبو كرويدا جا حروان دشني يعني جكو براسي حوتي اكتوبر تنها هرشيق نبو كدس بيكو كوتاية اوي كي اسال نيوان امريكا و ايران دا هيا كوتاية كي بوشو هشتا ديارنية كي با كوتاية ام جنگا جا لغلوش دا يعني كاريغيري كي لسناصري روشلاتي ناوراستا دريج بوتو ام آلوز يعني كي استاهيلا نوچكيا يعني جيجيلا فلسطين و لبنان هشتا جنگي امريكا و اسرائيل لقل ايرانا بكوتا نهاتو صالة دواي صالة يعني وسي صالة تيه برا بسر وداوكي حوتي اكتوبرا او بمجورا يادا كريتوا زور باشا برمتيا وكران بمواي امسي كاجميرا بيقمان گرنگترين برساني وخويا كان و نیو دولتی کنه و ناسقام گیری که سال نیو بازار کنه هلا دوی بریاره که انجمنی وزیرانی عراق و تا و کدیت دوخی بازار زیاتر رولا شلاجان و ناسقام گیری دکه سری کجمر هاوکارم کاجین لگل تام بردامه به بوی که بزانین دوخی بازار گشتو بچی گرنگتری مجارکن لبدینان چیه؟ همویان لنان هاوکارم کاجین و پشکش شکره و من کتای بم سری کجمری حوال دین و سری کجمر هاوکارم بردام لگل تام هر شادم

Bo demzhmera Bedirian çendim babetin germ u gringin rojevi hey tsaybeji. Bo ay dolari dinari la hambarex dena bazaren. Ami hari ma kursan u Irak da. Sen u çanam dedestu. حكمت عراق بفرمي باي 100 دولار امريكي لبرامبر 105 و 2000 دينار عراقي بجهكرو

هاولر صدو هشتو سليمانية صدو حفتزر دينار در ماسر أبروسي صل سر إرشا حماس بو سر إسرائيل را در بازدبن أو إرشا غوران كريم بنجهين لرجلاتنا براس تشكرنو هفسنجيا هزي لنافتشي غوارت حتى نكجي ولاتي غسي در روشك أخرابيا جياني دالي ديمانين بينن ين راستو خو زندي تنفق هاستو

0: معامله بوكو برلمان شارو كانت السر حكومة بوكو كنوي بادي قمرك لسر كلو فلا كان في داوي سفراشي كان في داوي سكاني دي
1: باجو قمرك لصلاحيتي وزارة دارياية أو السياستي أو السياستي مالية سياستي مالية حكومات خوي بريال بدستا بابلين برلمان هي صلاحيتي كي أوي نية كبتواني أو باجو قمرك كبكاتو ستان خوش موفق.

لكن رويج ياريب كابلامن داوم لكر بجدار بتو كريستيانوش راسي بوا شوارم كابو خيسوس بيله هالام كرت كياريزاني كي غوري و كورونالدو هستم بو خو گرم كردم بلام ياريشم پينكر لكاتيكا كريستيانو ياريزاني كلا استي بيلو مارادونا امانه اوچن خاله كي تريام بو خيسوس نسيو ابو لا كونغري كي روجناموانيا بيلت بلام كاتي كونغرا روجناموانيا كرا خيسوس هيچ يكك لو قساني نكردوا والكو آراسيق سكاني زور پشواني او بو كلاسري ركوتبون رونالدو قالت او دوام جاربو كخيسوس بالينكي شكانت بويا بريارما كم في راهنانا كاني هل بجارده كم جبل مو چاوري او نكم كجاري كتر ببالينين برامبر بكري رونالدو اجلت دو او كونغرا روجناموانيا قسم لغال سروكي يكتي توبي بي پرتوغال كردو پيمود اگر من تان ناويد لها بجاري توبي بي پرتوغال براسو خو پيمبلن پيوست بم شيرو روية ناكا بيز بم أملاولايا ناكا منيش زور بآساي وريا قرمو هيش كاسيكش تورا نابي رونالدو داوي لبردن لهاوركاني وغالي برتوغالا كات قالت لماوي بسبين سال ياري كردن ما هيش كات دست سيوردانم لكاري راهن ركانا نكدوا راس بو بيديان هلا هر برياريك درابت رزم لكرتوا بلام كاتك أبينم فابندي بلين كان يانين هز باو أكم كأمشويني منيو أبيت جيبي هلم هر بوية جانتا كم بيشايو روشتم أما كو إقصة كاني كريستيانو رونالدو بو كدوين اللسات يوي كهمو ميديا كان خريكي مال آواي ميسي بون يعني ميسي يكي بولا ترند كان بلام كريستيانو رونالدو خوي بيا كردو يتر بوستي كي كر كتاقيو همو نهيني كاني أشكرا كرت إستا هندران ألان كواتا حلقة لنيوان هر دولابو هم كريستيانو هم خيسوس إستا كريستيانو شتاكاني رون كردو داولي بردني كرد طواو بلام اوي كماواتو خيسوسا بزاين لدهاتوا ياخد لكم فرنسا كاني دهاتو خيسوس چي بهندران لاتو چي رون كاتوا منيش بمشوازا قشت ما كوتا يبلتيني برزشي امرو سباز كبينر ما بون.

طبعا بروجي سنوبر اما يكم كونسيت تي لا ايواري روجي دو شمي بي ان جي دا لا كاغيكولتوري ام كونسيت جوانا من بانجام كان زو زو كوما بخوش الله زاني كا او خلق جوانا بجوش خروش هاتبون لاتشيني جنجو لاتشيني خزانو همو يعني او مسخو غران يعني كي اما

0: namik mobile kam hatua. Ale in bo projet runaki ale parat la.
1: Lakatiga parat la bidaro.
0: Lakatiga kam hech param nakun nahich.
1: Ani qarda bi
0: away uptulashum bo hat bi taza. Hamui ma.
1: Hamush ya.
0: Anja ale agar nei karabaka dabre. Ani mushti chon wa bi ani ma dawal e wa kam kam payama bgen ba wazarati karaba projet runaki. Bas ke shi minni batania.
1: Ani
0: bo badi hat blog bot.
1: Namay bo
0: بزرگ کزاد بزرگ کزاد
1: ببی او یک دینارش قرض
0: ببی او یک دینار قرض دارم ببی او پتولش بوات به توان روزی کی تاخیرم کرد
1: همو کاتلکات خوشا پارک
0: همو کاتلکات خوای همو قدی کونی شملا بو اوش مروی اره والله انجا اما
1: وا او او او خلل کی تکنیکی اوانگا
0: یعنی هر بو کار به چاکره تو خلل کی تکنیکی نه به قرکا بسرتا بو نمونه من فارم لانی قرضار نی وچ کی شی کم نی دروش کار با کم بوری حورور ببر
1: ایوانیا اما ابه
0: بویا بویا من علم لا ری تلویزیون کی جناب تانه وا ام پیغام گین بو ان بو او کی شی
1: انا او کی شی او ان شاء الله
0: یعنی ام پروژه رونا کی قناعت و برکت بو
1: بالا
0: یعنی بلم شی خراب نی
1: بالا
0: یعنی ام برکت یو بو ملتک ما ان شاء الله لو گورت ریش ابیتو
1: بارتری
0: ابي بس اما زور کي شي مو خلک
1: يعني من ان شاء الله بيوام صار اصل
0: كده برادر هي علي من حورو ركاربان براو ببي اوي قرزار ببي اشتشاق مش ما لا نخو يعني من اميبل اميش زوح البي توش هيش كاس يا نبي
1: اي ما فاهم حتك بس شاف
0: قربان
1: ان شاء الله امره بدل لو بابتك باسك الامره بي خلق ادوينه من السروي كتاشن بزور بي لدهات هو كنوا
0: شلون يعني
1: يعني دهاتو كيش تاع ديارني بي لي كيتوا
0: دهاتو
1: اخلي
0: شي بارك ولا شي بارك
1: جاني خوت
0: جاني خوم والله
1: خوت جاني خوت لدهاتو استكيت شونه خوت
0: والله من وكو خوم وكو خوم
1: هي
0: اذا بيشتو لك برادري كباسي اما سليتو ما راك يعني من
1: باباتي
0: اباتي دهاتو بلي دهاتو جاني خلق
1: ايه دهاتو جاني خلق شونه
0: بيدي من بتصوري خوم بتصوري خوم برباشي بيدي
1: ان شاء الله
0: برباشي ابينم ان شاء الله ولاد منظور برباشي ارواح
1: ان شاء الله
0: بروشاكي ارواح خلق اسراحتك يعني توصيلك يعني خلق براسي انها ما تياجي وضعي باجني يعني هل نروي داراي وهل نروي نفسيه وخلقي زور هي باجني ان شاء الله من اميد دارم دهاتو منظور دور برباشي ارواح

بيناري كان على صلاو من كارزان صالحا برياري حكمتي عراق بوغوران كاري كردن لا بهاي دينار ودياري كردني 100 دولار ب 150000 دينار كاردانوي غوري العراق دروس كردو اندامك لجني دارا الى انجومني نون راني عراق ضليت اروها دلنيائيه دات كلا بازار كان بهاي دينار برامبر دولار جي غيردك يتو جاواز ديكي كمي لقل نرخي فرمي دابت باش بريارك حكمة عراق بهاي دينار لبازار كان دا دارما نرخي فروشتني 100 دولار جيشت 180000 دينار بلام دواتر كميك بهاي دينار برز بو اسا 100 دولار با دورو بري 165000 دينار ما مالي بيواكلت لا كاتيك دا بو گفتگو كردن لسر پشكو شايست دارايا كان شاندي حكمت هرمي كردستان لبغدادا بلان وزيري دارايا حكمت عراق گماني لدا تاكاني هرمي كردستان هاو كات شاندين ناكوكي و جياوازي دي كش دانستان كاني سخت كردو او چند روجا و هرمي كردستان يگلا کرو دا بيت وزيري دروي امريكا رايگاند ايران كنترولي تواوتي گروي هرمزي لدست داو ابوري ايران برو دارماني تواوتي اچيت ماركو روبيو اماجي بوه کردوا او بر نوتي كا با گروي هرمزي دا پاريت خريك دا گاتو همان قباريو نوتي برلا گرجيكان دا گواز رايو اماج درخري نماني كنترولي ايران يكان لگروكا زوتنوی حماس لا یادی 3 سالی حوتی اکتوبر راگین راوی کی بلاو کرده و دلیت گردلولی اقصا ویزگی کی میجوی پروژه برگری کارانه و مافی کی یاسایی که دولتی اک دروست کن پای تختکی قدس بیت داشلیت حوتی اکتوبر سر تای دست پی کردنی گرژیکان نبو بلکو تقینوی اک بو دجی چندین سال لا هیرشو گمارکانی دجمن لسر فلسطینیکان

0: احنا الليله ذكرتنا
1: ام شو ردا وكان حوتي اكتوبر مان بيركوتوا او كاتي اسرائيل هيرشي اسماني دكر دسر غزه بتعبدنا وتشكاني الروشلات او نوتشاني سي صاله بجماني اشتوا ام شو سباي اسرائيل همان سيناريو دوباره كردو ترسي خستا دلي همو دانشتواناكي
0: نفس السيناريو
2: زیاتر لە یەک کەس لە هەر دە کەسێک لە دانیشتوانی غەزدا کوژراون یاخود بە فیشەکی ئیسرائیلەکان بریندار بوون. زۆرینەی دانیشتوانی کەرتی غەزە بێماڵن. خێمە و پارچە پەڕۆ و لەوحە بووە بە ماڵیان و تاوکو ئێستەش نازانن کەی دەگەڕێنەوە سەر ماڵە ڕووخاوەکانیان.

0: تقريبا 3 سال ناس نوما بعد سنه جاوزي الى بنيتي بكان من امصار للمونديالي سوار المونديال هاتم خوم وازم ينا وتم بان الله هر خو سر پرشتي پهلوان ديكا خو مدربا تسليم به ما مصابيه سنتا وغوزو ك محمي پيام ممكن ك اوره نه راي
1: يعني خو سكتوبون
0: بله سركوتوب نازناوي شان بعد سنه يالي زانكان ايش خو اند ديشان يعني كان
1: المدربيه زانه
0: والله يخرام ني بلا كابنيتي بكش معنا بلا
1: عصبيه هسه كم خوش عصبيت زود انا وموتي فكال اويك غلطك اشتكم بي زول تي بينا بيستكان شتر رياو اوتي وحزك مو بو
0: تي بينا بيستكان لازم دتشن يالي زاني كان هنا بو اموتمان مهم باش داري كرنا كيلبرو اي مكاستان اينيه يكم فرقيني لقل دوما كاغنورس اجا من بي ام بس بلم تي بي يكم دوم كاسيه كم دوم ميداليه اي ام ابي بجاجا بكو بالنان وعزت يالي زان ومانوتمان نخير كاليم مونديالنا وزكا يكم تيب هتاو كوكوتاي همي وري اغري همشي ميداليه ورغري مثلا نابيستايك حزكات اي نابيستايك تشد لما لو تاني ميداليه ورغرتو زوزور يم بي خوشا كشي كي منال كتيبي كتان يعني باختياري بجاليتي اكل وتمان يعني لو شوانا بو زوزور يم بي خوشا شدين يالي زاني باشيتي ابو تي بي ديرينا كاني شوار باك سالاني كي دورو دريش اما انا خدمتي ان كردو للريزي هالبجادو للريزي يعني سليماني للريزي انا كاني ترى هاتون بتي بي كو كتمانيا بسرشوا بجداري انت يا كردو تي بي دوبلو ركان بهماش بين سر ونرمندان من اللي كم مونديال اقسم لك كاغنياز نوري كرت سروشي كومري ونرمنداني كرسان تي كاغنا بس بدوتي بجداري كاين تم بيك تي بجداري كي ممنون تبم ني انتوني بيك تي بجداري كان لقال اوجدا كاغ جزاي ساس همتان ايناسن سروشي كومري ونري ملي كردستان لقال كاغ عمر بشكو لقال كاغ دياري بالابان امانه تاموتشيجي كتابت يعني هو بمونديالك بتي في موسيقى بالابان لقال هنرمندان اللي يارخو يا زاني كي بو شوينيه بس حسك يا ديبك
1: اوي نبي ستاركم باسكا اوي انتي رتشي شي خوش لا فشتا ساوي جراوا هذا كم باسكا
0: اوي نبي ستارك
1: افزان وسيان فيلا ليلك
0: وسيان ام مونديال يستان فيلك ديك دو يالي كريان هنا وبجي دي بي ام ناخوش وين هان من هستم بيك ديك دواني كان وتم زحمني بعطونا وتشوتي ها ابى امشي به دواي او ابيستي هاي انا من تخو مدربين ابيستابهم سيجور نابيستاهي درجه 1 درجه 2 درجه 3 وياريزاني باشي شيتيا ياريزاني زور باشي تيا كمن كاتك لا سالاني 2011 انا مدرب يعني سياد استشوار ياريزاني برج جرب سال بجاد العراق بلام بسنكان يعني بنوعيك كنابي بوشويبي بحسابي كان بوب كريت نابيستا كان بوشوينه وبلام يقدو يعني كريانا تبون بوشوينه بني يعني كدي درو بو هنا بني برو مرغان بيان يعني حسب نكروتم با غريم مالينا كان زاني ما بوشوي بلام يكتب يعتيش يعني بزور يعني بي خوش للمونديال كباش داري كان بخاو خزانو هم يعني هاني تي فكان يعني اما ما يخوش حاليا سروشي كومركيت خزاني يد مناليد انجا وانا زوريشان بهمان شو النابيسان هانا بيستيت ك خزاني اندرس كدو اما انا زور تاموتشي جين بمونديال انا وزكا من باسي هنر من داني بوبكم سنجر كمال هاتو عمر
1: بشكل كم ما اوكل كم باسي بابا تم بوبك
0: هاتن هميان بشدار يعني كرو بارسال كاك زايري غوراني بير جيمي بو كورتا بالاخان يعني كد جيمي كشبو هنر من دامي يعني كد هاتني ام هنر من دانا بولاي ايما تاموتشي جين بمونديالكا من امي دوارم اگر خوای گوره تمن مندریش کا سالی آینده لسر است چی برسر و ابي رولي کا گیو اسپورچی کی لاد نکین کرولی برچاوی
1: و تن سر اسی کوردستان
0: لسر اسی کوردستان
1: ان شاء الله
0: وعد ام پیو بلم ا اسپانسر ک دوره بینم زم چی اسپانسر مکات لگلوی کا گیو اسپورچی 4 سال اسپانسری ام پلانتیم بوکاو ممنون یانو د خوشش لیو ک مو سپاسش بو
1: زور سپاس ما بسار من زور زور خوشحالم ک امرا لگا
0: ما خوشحالم
1: من هیچ من ما کاتم نما نا سارم بزیت ام بیلم کاتی که خوش بالام من کوتای پی نهام با ما مصاحبه کوتای به برنامه کرد ولت نکردین
0: بینرانی ورس لیر دابم شو هاتینا کوتای ولت نیم شو من حتا کو بلی دار شاده بینوا سپاسو پیزانی خوم اراسی کا کن روز حکم که امشو بوم میوانی ام پیاوز جوانو قشنگا بخوای گورتان اسپرین شوی کی شاد خاطر لگا هر بجین سرکوتو
1: ده خاطر

0: قبل تديد يعني دخوذا طلابه من الكوباني تشيا انه بيجا معك حاليخا كوباني كباجار تابع حلبة ده قانون سوري الناس الحين ده وحتى معايرين دولينا نفسي محافظة ده جامعة هبن نابي نفسي محافظة ده فرعك جامعة هذي وجي نابي
1: مثلا هذا شو صيغة اللي كذا
0: أمس كان صيغتك بحس خصوصية جامعة كوباني بيلن صيغتك بحس يعني قانونجي قانون هام حفاظة مثلا قانونجي يمكن نفس الوقت خصوصية بيلن ما قلت أم ناف نافي وشلب تجمع كليات كوباني جاردي لا شك إداري جره هبه وكأنه فرع تمام ورئيسي وجه هبه ونفس الوقت كوادري كوباني يكفن جامعة حلبة دجي كوادري بكفن وزير التعليم العالي دجي ما دمج لا بس إدارية دمج حتى كوادر دجي أبج ما في صيغة هنا إيه بالنسبة تجمرة ككرد من قليكي مقبولة تجمع يعني نافي كوباني مهشت وخصوصيك مجال هشت ضمن مساحة وقانون جمال السامحين كلياتي قومين مثلا علوم الصحية تشيبه صاروا أكيدة باني من سوج مع الوزير بر وقال كلياتي قون هون هات سكن عند المؤقت جي يه قاعدة جر شبه بحيث استمرار كن صالة إن شاء الله.
2: يجيك كورت جكوباني يا بنابي رودين نبي ده رفع أمادهي ده نمريا نوتونه بوينت سيوحاو تانية لجباركو لكوباني بشا بجشكي هاتية جرتن ومالباتاوي جبار رفشا أولهية ياهي وناشينا باجارين دورتر رودين نكار بشا بجشكي بخينه ونچار ماموستيا رفيا بكه رودین جی کانال هشتی را اخبی و بحثا فکارین خواه دربار روشا پیشاروشا خواندنا خواه کریه.
3: فأبي إهنا كوكونن دبي إنه أمكون هرنج برجع من عددي خو نقد إهنا كوساد ونيني وإهنا علامات يخبر دبي إنه أمسد ساد كون هرن أما اللي كيوش كاس إن طلب واحد دريونا انهيار بن إنه تعب تخيل بقى تعب بيتي ده نص صلاة دروك يسبوني قرر كي هاري إنه كوكي خواندني مهير راكنا حالة بقى قام مشلية وتشتا يعني ناحقة لازم طالب كوفر قصنا فرد خوينه جير حق در كوي انو كام به ورجي كامل كي دمني زانينغه خدا او حرب شيش كام به بخوني لغور از يهنه كو از نوستكم بيتري 15 طلبونه يهنه كو نودو 8 جور دويني حقن نودو نه فاصله خنج پر طلبونه نوستكم بيل ورنا هنا كو بوني خوند دمني كوندي كو بوني وانا يش سادونيه وقت تكريم بيني گوتي ما يي هفتي اريفو شاگرتان گيرندوني طبعا اكيد حلمي اخويا حلمي خانه طبه كي هندسه بي إن هندسة كيف الفروعي خاش بر هنا حظكم بخوين الطلاب بس نحر كسيد نوفير فرصة دارت كوي طالما كفرع الجامعي حوني يجي أو نوشي روب أم دبين إنو كده حظر حافظة دفوزة إنجا هواك لازم الصال بالصال باش إنو باطانة زيدا كرن نا إنو كيم ببانا فجامعة لازم حاكي بيتش معترف ببا جامعة كوني مازن وباش إكو خيدين إيجي لفر كوباني دمني كوباني ده لازم حر باش لفر هبانا وشاگرت ناچار نامو بيتش دارك دين بخاندا وخاندني خوش يستدي ساد إلا معترف بو يعني هيصل توقع بو إنو كباش نتيك هف نهين روبن طلاب ما هكا باري ما هو نهادا هات بريارك هات داينك وإن مفادلين ندى چار باشا نهانا شاگرت پر كيف خاشكو ده حاضر حافظن پشكتناك وين چهكرن فبعدكو نيرنا ندركت انو كوا باشان رابون طلاب ايهانا خاصن اي پر ونيني ايهانا حاضرين وا باشان كوان واتشتا نعجبوندن
2: تدو يك ريخسنين ماف امروان و ناواندو اكادميسيانين كو بماف و حقوقي ره مجولن راپورک جهانی جبو پاراستنا زمان و چاندا گلی کرد لسوریا جبو رای گشتی بلاف کرد. ده دمکه ده که نقاشین درباره پروردهی به زمان کردی لسوریا بردامه رخصنین ماف مروبانین سوریا کتنه نوابه نقاشه لیوه جاره مجار تنه به بریارین وزارت پروردهی و هجبارا وانین زمان کردی به نای گریدان. فدراسیون سوریه یا رخصن و نواندن مافین مروبان و گلگ رخصنین دن یعن مافین مروبان راپور ایک بلاف کرن که تی ده مافی پروردهی به زمان دایی که و پاراسنا مافی زمان و چاندی یعن گلگ کر تی ده گوتو بیش کرن. راپور درباره پرنسیب و رفرانسین نوانتوهی یعن مافین مروبان و مافین گلان آوا بویه و دخوازا گارانتی کرن مافی کردان جبو خواندن به زمان دایی که دکه. در راپور ده تی گوتن که پاراستنا زمان تنی مجارک پروردهی نینه لی بچاند و کهوی و بشتاربونا جواک و سیاسی و گریدائیه. ریخسنین مافی مروان دخواز پاراستنا زمان و چاند کردی و گارانتی

0: شوني ماشي حوار ايوه ما انا ما هو تبو بردا اي
1: شكو
0: اي قناه حسيتك تشليك او الربكة شوار ما تري سواديك
1: هاي سو ما او باكو كم تري وسمو
0: باكو كو جوان بورا كبو سو هاي
1: دم باتا
0: ولا باش دعاء خير ما بوكو باش باش
1: بخير
0: ديها ها تيان خوش فيها ها

0: منهم عسي صالحة سي صالة لمبا وشاسوار كفرية قور هلكنا حتاكو إسا لبرخواي قورا للريخوة
1: هالو شاوكم والله ما دب حاضر حاضر ما يساقر رم قوسان باشر روحكم باشر باشر باشر باشر

0: سامان جان
1: بابا
0: هيك مرتب مقر ما حط باب الرج
1: باب الرج
0: يلا باب الرج اترقى اترقى
1: Thank you.

0: صباح ولا قدر كيف؟
1: لا هو هو اور من مبارك اوسع
0: دورو
1: بارك من تجي
0: باش
1: بارك من بيرا بارك من بيرا
0: تمام
1: يا الله

رحم الله ولي المرحمات. يا رب يا اخوة رحمك يا اخوة يا رب يا اخوة اخوة لكم احد خذ بداية يا رب يا اخوة رحمك يا اخوة يا رب يا رب يا اخوة رحمك يا اخوة يا رب يا رب اخوة لكم احد كان خذ بداية يا رب اخوة لكم احد كان خذ بداية يا رب بداية يا رب بداية يا رب بداية هاور ولا داية خويا لمرة كان ما نخوش فيه خويا لقوم مكان ما نخوش فيه خويا لدعيك نخوش فيه يا ربي يا ربي دخيلا يا ربي يا ربي خويا رحمك الله مو إسلامي مساجد خويا لمرة يلشى خوش فيه خويا هلا بخوش فيها يا ربي يا ربي خويا لمرة كان

يا رب اخوان الرحمن يبقى يا رب اخوان بصومان يكون يا رب يا رب لا توبوا يا انت يا رب اخوان الرحمن يبقى اخوان الرحمن يبقى وما قل اخوان يبقى يا رب اخوان يبقى يا رب توصلكش معناها تبقى اخوان ما قربان توصلكش وما حاجه شبه سير توار بين الشاش حوت فركش اخويا بس دعاي خير يا موبكن هذا بس دعاي خير يا موبكن حجي انا قلك امر امجي هاتك يا انا امشي انا كي انا بخوا شن الراكه شن ابوك امشي انا كي انا بس لا صار معنا دعاي خير يا موبكن فهاب ستا ساوك فرح ثاني يبقى يا رب فرح ثاني يك واي قربت امبارس يا ربي فرح ثاني يك يا ربي اخوان رحمتك.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه بيتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخة لقال يا مدى زاني

0: یعنی 12 تا کو دو
1: هر
0: برجینی مرکت باش بو
1: اروال خو بزیابه
0: ایده باش
1: بس داس چورن خو منو چور زیاتر مگه
0: چور زیاتر بو
1: اروال
0: او یک لمیش کی خوته بینه او کو دو او ان شاء الله استو بشا ان
1: شاء الله
0: ان شاء الله حاضر سی بشا گه
1: اند از یاری هن والله
0: اند از یاری
1: والله
0: الیش صاغ ان شاء الله یو اند از یاری کی زور باش ان
1: شاء الله
0: اسا لقونه اخی کی گنجتی ای
1: تا
0: چن زور بیره ده تو کی تو
1: والله ترا ده کی زور
0: ده تو تو چیا چی تو ده هاتو
1: امي كسي سيركوتوبم بولي موناكلا بولي دونزا ابوم
0: فلا
1: لم دانا وكب ما شما باش بزيشي هان بلا من مراكم باش وينك
0: سمعت بلا خير
1: تشكم كامل هولي خوم
0: بلا
1: ويا بيرم نكر دو داني شمو فلا نكم غوري باش ما انداز يا ركان تشكم ضيم تي سيركوتوبم
0: اسا ناولا انداز يا تو تو
1: والله جار ناونا تو تشوري ناو
0: دي ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: بدل خوته ده باش صاحبه روجان زول بلا دهاتو مستقبل خوتك
1: تو همو راجك
0: ناو چيا؟
1: شوخ
0: خاطو شوخي بارز دهاتي تو اگر بدي رقوص بي بكي چيا؟
1: دهاتي من
0: ويناي بكي ان شاء الله تو چون بي بكي تو او يتدي
1: وا من دهاتي خم زور رو نبينم هسا قم ما كسي زور سر بوتو
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: جاتو انا جريء بيتو هاي لكاميرا راقاتو خو يي طليكا قاعد استوركو لسر شبا قصبكم او نشاني لهاتي احساياتي خوتا
1: راستك
0: انجا درجاكيش بكا ان شاء الله باشا باش هندسه و اندازاريش باش كي زور زور باشا
1: راستك
0: ان شاء الله بيبا خاون
1: كون نمرم نوا بوين شجبو
0: ما شاء الله
1: بس والله سلاين بيشوتر ار يكم من سراسي قطافانا
0: ما شاء الله
1: والله ام صلبوين اشتو قدري خوابو نمت واني ام نمري بدس
0: بان انا خيري بيويا ان
1: شاء الله
0: لو اني ام اندازاري بو تو خير دار تربي
1: ار والله راستك
0: عندك من عندي شتي الدنيا حزم علي و دخيك بدسينا يعني خميلي يا خوي دوش صالح خلينا سباس بخواكا
1: اوين
0: قسمت معنا بوشتي باشتر بره
1: اوين

0: لإستا أرجنتين ل لدهاتو.
1: والله لإستا.
0: بدي دهاتو ناكي توا.
1: بدي ليه كي توا بس.
0: ديارنيا.
1: ديارنيا مش ديارنيا.
0: بلام تاشن.
1: خاصة لمولاتشة. ديارنيا بويا برا إيمن وكو خوم يترو خلاك جوازة بيشون بيركاتو بس خوم وكو خوم راسي كي بليسا كم.
0: بليسا كي توا.
1: بس خو. ديارنيا. بدي شيشي ليه كي توا خراب نيا.
0: ترس لدهاتو نيا.
1: والله يترز نو والله.
0: فاكو ترز. أي دل خوشي بدهاتو.
1: والله
0: اول شيء انا مناتها كيف روبات لجيانز اتشوار دورت
1: دائما بين سان بلوكا شروي ايترجيانا بشاكو خراب روي سامن لقال ديك دو سالمو بيشا براسي جيان فرقيه من بار باو كنا دزا يعني غورانغاري زور روي سلامت بي دو سالمو بيش خوامن علي في بخشيو ما بار غورانغاري زور زور غوري
0: جيان شو بتقول غورانغاري
1: والله
0: پاس بو خواه. چهاری چی لجیان روبات؟
1: ولی انسانم روزه منو گفتم علیم نخوژ نبیت احتیاج نبیت.
0: بله.
1: کیفیت دبسا. براسی.
0: بتعجب.
1: زوزو گرینگ لجیانه نخوژ نبی لش ساق بی و احتیاجی دستی کز نبی. این دعاتی که نعلم زور.
0: بله.
1: دعاتی که اونا دبی انسان بی بجیت کیفیت دبسا.
0: یعنی تو روزانه که کاره کی بس با او روزه اجیان حاولی بلند لودهاتو.
1: رازنیه بله اونای
0: همون انسانی بله دهاتو اشته شکم.
1: بهتره که دامو کس اولیا بوده تو حذیتر اونج نه تو نزدی دو روزی تشی روی.
0: چی دوای؟
1: نزدی ما ساله تشی روی دو هفته ای داد. دو انسان لپیش وقت با امر رو بجید بیکن نوش داده تو خراب نیه دسالاتی جه به بوده تو خراب نیه.
0: ترس دهاتو اولیا دلخوش نبی یعنی همیشه.
1: اخوات حلقه زور
0: خلقو دارونه
1: بو انسان باجنيا براسي
0: شته كرونيا وا بو بيلي لي كينو
1: مار والله
0: ديل شي كي تو
2: اي تمني ما بيلي ونا قال جازي تمني ما نما
0: تمن بو شي يعني بامد بو لجيان
2: لا بامد نبوم بلا ما يتر تازه بتماي شي مخو بتماي ونيو كدو لما بيلاك بيو بيناك يقورن بيو خاوني كومله باريس وربو
0: ان شاء الله
2: اخوي
0: اول شيء كلو حالتها لو انا بخطو ضلي خوشنا به
2: والله الحمد لله ما نخوشه
0: ما
2: خربني بلا ناقني وان جامك امانه
0: اش شي دعاء بس دهاتو ما رجني حتى ناشتي ما دبه من انسان امدي هبل دهاتو حتى نسي باش
2: الحمد لله بامد نائب ان شاء الله امد من هي بلا متر نزمت
0: كسي في جبيني
2: الحمد لله
0: يعني هميشه

0: في امريكا هيجي بو ناكري لما هو يروش بروش في شهر يعني كبتوان ان في شهر امريكا بين تسر شوكي تنازل بكاد بو ايران و ايران امريكا قبول هناك جو كيشتو حالتي كان وكوتم لا امريكا مرجكاني ايران قبول كان ايرانش مرجكاني امريكا قبول كان ودنياش زور بروش بروش زرنا بين لم ناكوكي امريكا
1: دكتور
0: امريكا وإيران.
1: اگر با وا دابنین ل خرابترین سيناريو بو ايران امريكا بتوان ل روي ابلوقه كي ابوري و سربازي و كارك كا كه ايران اتر ورده ورده برو كوتن يا خود برو مردن بروا ل كوتا ساتكان يا ايران هيچ پرچا كرداري كي به هيچ تك ما ولا ناوچكه يا كبتوان ايران بي كاتا امان هيش تا خطريات اتوان دروس كا بو سر تواوي جيان
0: ايران استبوا شي خطريات دروس تكردوا ايواني امام اوروبا ذليل بو بدستي جراب بهاي اواني اسيا جابان وكوريا وحتى اخو امريكا ابو ذليل بو ابو يا ابو ريا زور خرافه اواني الشخص لصتي دوت جهانا اللي هو يجري كردو ناتوان او والله تكاني خليج ني الشيخ نشيري كاني خليج ابو يا ابو ريا زور زور برو خرافه روس صدى هاي هزار كره كاره بجيلن كومبانيا كان انا مي كارنا كات او او زاكن يدوا ايران لبير الدتش ايران لبشتي برد روسيا او تشيلي لبشتو روسيا او تشيلي زور يا ربتي ايران دن زور او تكنولوجي كهي استلم لايران تكنولوجي تشينا روسيا روسيا روسيا او تشين بهيت شو هيك نا ايران بكويت دستي امريكا
1: خب بيوند يا كان اخوان ولا نن لقال امريكا ابو لبرخاتري ايران
0: لايكن مستحيله مستحيله هو بكن حتى اكو ايران بكويت دستي يعني او ابي دوره كان ايران بكويت دستي يعني زاني ايران شي موقعك استراتيجي هي زار موقعك استراتيجي بر دوري دوري يا دي على زولات لقال يا سنوري هي او لا تاني كان داو او بكويت دست امريكا هم النوتي او ناو تشي بكويت دست امريكا وقت امريكا باجور اغري لهر مزا لجاتي ايران وري وقت امريكا كنترول يا موكا وقت ايران امريكا كنترول اوروبا شكات
1: بس دكتور اگر وابه اما يعني اگر وابه ما شريكي دورو دريجي ميجوية لسر وزا لسر كنترول كرني كوريدوري كي جرينجي وزا
0: واي واي انا والله سكت على راسه وكو تاري كشل امريكا وند الخوش ني له قال اوروبا اوروبا ناكوك امرو تهر شيك لاوروبا بو جاري دو جاري كم شهر يود يود اوروبي كان لقل روسا كان نزيك بونتو نوتي ليك غازي ليك رن نختر اختل من دور ابنوا الامريكان لبير تشيتو لبير يانشو كيمت شي مان كربو ايو ولا جنجي جاني دوام همو ولاتا كان مان دروس كدو اتشي لقل بوتينا هو بويتر او سيناريو اوكرانيا دروس كدو اوروبا خستنا او سيناريو او اوكرانيا او شركي همو اوروبا باجا كيدا بمليار هاي دولار تاكوست اوروبا داعو دي اما دوامش مثل ايران هاتا فيشو انجا اوروبا استا بوتا وكو ساندويتش يكا هم للاك او شر ايران كزور كاريغري كي هي لسر وزي ابوري لهمان كاتا لجنجي اوكرانيا خردي كي زور زوري هي ووزي همو سقام جيري اوروبا تيك داو جالي ريا امريكا اگر لقصيد وكو جلابتا باستقر كاك اگر امريكا بتمايا او ناو چه بگره والله يتر تمام اتوارن بلهم او وكو دماري ابوري جهار اغرد لدستي اگر ايراني دست بكره
1: بس اگر اوش دكتور اگر يعني بابلين واقر هرمزيش بجورك لجورة كان بچه تجير دستي امریکا و بلام للاكي ديكي و گرفتكي ديكي ان بو دروز بكا گروي بابل مندبه و تا استا هم بسعودية كان و هم بهذا كان حكومتي يمن و امریکا كان برونو اشكرائي و توی آن که یارمتی سعودی کان نه ناشن ناو شرکی دیکه ول رجلاتی ناو راسته تا چند حسی کانی من تو آن دو خکانی دیکه خراب ترکن بو طوابی جیان
0: آخر ام سعودی کانش لقل ترکیا و لقل پاکستان گریبسته کان تو مارکدوا مورکدوا
1: مکه
0: و تانیت لم دوسی رجع آخره حکومتی صنعت حکومتی عدن توانی او شنو انا بقري ونزيك باب المندبش بيته ولا بره تركيا درون كي زوري داو بيان بو درون انا تركيا شري بيان وهرچند اسرائیلش لدورو تماشا کرد، چون اسرائیل

وشي كيسا اي بينا لسر شاشي كانال هاشت اما برحمي كينوي هنرمند ناصر رزازية كبرحمي خانة بندان بلاوي كردو خانة بندان لزوريني غوراني كردية كان دا باس كراوة يعني بابلين غوراني بو خانة بندان وتراوة اما نريتي كي كونا خانة بندان لطاي روشلاتي ناوراستا انجام دري و نريتي روجك بيش بروسي هاو سرگيريا آهنگا كبه خانة برواتش انجا هنرمن ناصر رزازيش ام برهمنوي بلاو كردوتو هنراوي برهمكا لان سيد نوحو عنايتيا و نسراوة كاري موزيق ودا بشكاري كشي للان ديار قادرة و انجام دراو زياتر لخانة بندانا جلي سور

0: هرلا حوالي هنرمندان برداوما بين هنرمندي لاو نورس عمريش برحمي كينوي هي كبنزي كان بلاوي كاتو ديارة أم هنرمندا ماويك دبيت كا بشوازي تراك برحمكاني بلاوي كاتو سرقالي برمناني ألبوميك بوك أميكي كلا قراني كاني نيو ألبومكي كبنزي كان بلاوي كاتو برحمكشي بناوي تنها دوانين لعين ديك نزيكا بلاوي كاتو مكان الله تيود برحمكي تيكستي شاعر شاباز عزيري وكاري ميلوديا كيلا لعين خوي كراوه وتوابي كاركاني ام غوراني نويش تي لسليماني بونجام دراوه هنرمند نورس عمر غوراني بشي جنجل شعري سليماني سرتابا وتنوي غوراني هنرمنداني ديكا وبكبر كنوي برهمكاني اندستي بيكر وشار زايكي باشي شي لامير موزيكي كان داهو لبواري انجام داني كونسرت اش دا زور چالاكو وبردوام لا كونسرت كانو لفستيفال كانا بشتاريه كاتو وبرهمكاني بيشكش با غوغرانيكا بابيكو جولا برهمن نويش بكري
1: واستكم زوي تشوفو

طبعا بروجي سنوبر اما يكم كونسيتي لا ايواري روجي دو شمي بين جيدا لا كاغي كولتوري ام كونسيت جوانا من بعد جام كان زوزو قوم بخوشال زاني كا اوخل كجوانا بجوش خروش هاتبون لاتشيني جنجو لاتشيني خزانو همو يعني او موسقا وغران يعني كي ايما حاضر مان كردو ديتشيك لاتشهر بالخوشتين شتاكان كمان بيم خوشو براستي همو شيني توشك تيابو يعني يي او بو كبراسي من خوم باش بحالي خوم خيزان مباناكر جنز مباناكر يعني شانازين بواكر كبراسي كونسيتي شي اواي رك بخري لسليمانيا اسكو زور دميكا خلق تيوني ام زورا غوران يعني

0: ياخذ بو بازار يعني واي كردوه بيوستيكا واي كردوه كزور بو بس بيوستيكي بي بلان
1: حتى برو دو بقرينا ومن من هست باشكرا حزم لو قرك تازانانيا هل حزم لم قرك بير مسور ومالكانيا شو كمان ناس راهم لقرك مالكانيا حمو كسمنا ناسيا باكو مناسيا طبيعتي اما لك اوا قيميه مرتاحم كأتم بو شوين يك هتايا موزور هلاقب نفسيا زور هلاقب مالي خوما انا بي خوش ترى لها مو شوين يك اذا كبو بقرات اما سجن بوين وكو سجن وايا نازاني هاروجي يكي غيري هاروجي نوع كسي كي تيايا كاما لواني حزنكين حريت ما نماوه

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم بهاي فارقي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى سانه

0: صد وصوت دي دهنا
1: يعني لو سيستمي نوي بودجا ك سيستمي كي جوازه بيرا ودكريت اما كنترولي او غندلي وخرجي زياده هناك
0: نخير ام ام سيستميت كدان راو ام بودجيا خرابت لوانيتر
1: بس سيستمي بروجرام
0: خرابت لوانيتر نك مثلا او سيستمي بروجرام بيت مثلا كشي مثلا وين نفقاتي خوي زي اكاد للرجي شي هو للرجي او التزام او وعدانيك بخلقي ياو مثلا بخلقي يا بخلقي وتو من مليون كتشي لي كم مثلا عقد كم طبيب معاش بالالتزامات او نكز والي كم مثلا تعينك موالي كم والي كم او شيء دولة او هيك طبعا مفروض على صار دولة كفرصه عمل بخلق بدوزته بس بالشبك للشوكان كزرر بابوني نجاني باشا بابين وصار ام مسلي بوجي ام مسلي بوجي قبركي قبري بلام ام دو صوت ناس صرف ناكرت او هيك بو خسخانه وجاده ومكتب وامانه او هيك صرف ناكرت شكرا ناتوين سيرفيكيت ورتو زربيكا نود ب 50 دولار دهن نود شلون ب 50 دولار دهنيد خور نود زربي 3 مليون نيوكا 50 دولار بيت ناغاتا 8 مليار دولار اي تو 8 مليار دولار بم سعري صرفش كيسا هي كاتا 100 تريليون دينار اي صوص يا كاتا 120 تريليون دينار اي 120 تريليون دينار تو 200 تريليون دينار دهناو يعطى تو 90 تريليون دينار كرتنانه اگر صرفي كاد بقرض بكاد كهر خرابه صرفي شنو هر خرابه اللي بريك تو خسخانه وجاد معنا بيوسه اما هو مثلي ويك ام غابي بو بركريتو يا ام بو شايبو بركريتو لنيوان 152 بو 165 68 امريكا ساهيه ام غابي بو برناكريتو اكري بو حساب 165 امانيه لبرشي لبر ويك جاري خلق برشاي رونيه اوی که دیناری هی نایبر دلار کرده، اوی دلاریش هی نایبر بشه دلار که بگرتو بیکه با دینار، و اوی تحویلاتش هی رنگ دو سرچ تحویلات که دو آخرتا بعد که رونه بیتو، لبرو امس علی صرف و آمنیتو و آم جابشر و آمنیتو و آبی براسی عراق
1: خویات. نکی لشنا آم بوشاییه به یعنی جوازه که چنده به لصدو پنجا و تا ده هزار پانزده هزار.
0: بله وکو سیودوکا بس صو سیودو بو بلین صوت سیودو هزار صوت
1: چلو
0: صوت چلو حاود صوت پنجا صوت پنجا و دو دوای صوت پنجا فرش اما خیره تأثیراتی او هواالانه بو بوی بو صوت شصت سه هن لام چن روزه را برلا تأثیراتی هواال کم بو نک تأثیراتی او بیا قبلی ولا این بیا انسانی ک سعی صرف اجورد بلام ام مشکل نیه اسب بس صوت هفتاج بین توی صوت شصت بین توی هر باشه بلام من براسی تصی خرابتر میه
1: باشه با خلق نترسین استاکا شتێکی تر ئێوە ئێوە بسپۆڕن شارەزان هاوڵاتی موچەخۆر دیناری هەبێت دینارەکەی دابنێت یان بیکا بە دۆلار دۆلاری هەبێ نەیگۆڕێ بۆ هاونشتمانی چی بکە بەڕاستی زۆر داوای بەرچاوڕوون نەکەن و بەڕاستی بەشێک لە لێدوانەکان و بەشێک لەوانە کە هاونشتمانی باسێگەڵن کە دەیبینین دەترسین نازانین چی بکەین
0: چی ابین یعنی
1: کای کای ابین نلن کا کا دلار و برزه بیت و بازار شت گرانه به
0: طبعا شت گرانه و خره
1: به های دینار زیاتر
0: سید
1: دا بازی وک تول نرخی دینارا حولاتی ها اجتماعی لسر استی ها اجتماعی چیپ کن
0: باش راس یکی من سری پشتوی ابوری عراق کم سری او نا کم لا ابوری عراق ابینم که احتیاطی ابوری احتياطي عراق بداخو 72 مليار دولار كزوزو كما بس 200 تريليون دينار قرزار ايناو خو 200 تريليون دينار 200 تريليون دينار بس يعني واش اكاتا 100 مليار دولار تو 72 مليار دولار بلا 100 مليار دولار قرزاري باشا قيناك واش باشا مشكله ني همو صالي سوي ام قرزه اياتو ابي بياتو سوي طبعا اما كوستا يعني بابلين تيتشو على سر حكومه عراقي امريكا دو من كابينم ابوري عراق بام شويه وقريه هرمز داخله و نود بنود 800 دولار بلا بشصي افرش لبريكا بولاتين تري افرش ان بقاشاقي بندر ولا قريه هرمزو ابينم كداهاتي نوتي 4 مليار دولار لباتيك 8 مليار دولار بيو امانك ابينم من ناتوانم بلام دينار هرقم هلا قرم لا يخم لان او بيام ابو كمان جيانم ك خلقي دولار لا يخو لا يخو عندانين عن دينار پیامکم گشت باش بو.
1: بله وابزام پیشترش گفته که یکمان بو هر پیش بینی آوا تکرد و وات پی باش بو.
0: پیم باشه خلق دلار دان. طبعا سریگا. اصلا اگر بیایشک بله من باسی سیفی نکم باسی او خرجی نکم کار روزانه اکید. تو خوره بیم 500 میلیون کپی بیم. يا وانا خا دو مليون بيس يا بدولة تو يلاقي